0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600.

0: على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم،
2: معكم الرشيد FM.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: بانجور مع بان الموسوي بعد قليل.
1: من الرشيد FM صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. اعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: أحلى صباح من الرشيد أف أم.
1: هنا إذاعة الرشيد من بغداد. هنا العراق.
3: سلام على هضبات العراق وشطيح والجرف والمنحنى.
1: وبغداد.
4: وبغداد مشيت بطر وينهر لمخوف سدوده.
1: والعراقيون
5: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
1: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور من الأحد للخميس من 7:30 للـ10 الصبح مع بان المسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بونجور.

صباح الخير، صباح الورد، صباح الحب، صباح الجمال، صباح الصباحات البغدادية الجميلة الرائعة. أهلا بمستمعينا في كل مكان، خصوصا في بغداد اللي يسمعونا على 91.5. أهلا بكم في بانجور. تحية للناس الحلوة والطيبة اللي يسمعونا بالسيارة. شوارع بغداد شوية ازدحام اليوم نوعا ما، طالعين للشغل، طالعين لمسؤولياتهم. إن شاء الله الراحة اللي تسبق مسؤولياتكم يا رب، إن شاء الله اليسر في معاملاتكم، في تعاملاتكم. وأتمنى لكم أخبار حلوة هواية ما كانت بالحسبان. شايفين مرات من تطلع فتسالفة نقول هاي وين كانت إنه، فإن شاء الله تطلع لكم أشياءات حلوة وتقولون هاي وين كانت إن الفرحة، وين ليش متأخرة. يا رب العالمين يرزقكم من حيث لا تحتسبون، وليشعر بثقل يعني ينتظر يجي يوم الخميس والجمعة. ف يعني عيش يومك، رجاء عيش يومك، لا تسبق الأحداث. يمكن رح يكون لك اليوم فتشي حلو أو باشر، وإذا أكو فتشي مضايقك أو يعني ثقيل عليك فخطوة بخطوة يخف ويمشي، وماكو شي يبقى على حاله، ماكو شي يبقى على حاله يا أحباب. فصباح الحب عليكم يا أهل بانجور، صباح الاثنين الحلو، صباحكم أسبوع رائع بإذن الله. لساعة 10 اسمحوا لي أكون معاكم في الميكروفون بان الموسوي برفقتي على مكسره وسام ماجد.

واحيانا يكون صايد يعني صايد ويعني يروح يعني يصيد الفرص، ليه يروح بالش بعيد نحيسة يروح بالش بعيد يعني انتي ظالمة اوكي، فهو يروح يصيد فرص لعيشتكم من اجلكم وفي سبيلكم. المهم اكو ناس خطرين على دوامه، مدير فجأة يصير المدير متوحش عليه، يقول لك والله هذا المدير ما ادري ايش بي وياي صاير ما في شيء، المدير مقرود. لو مثلا هذا واحد حرقني يم المدير ويانا وذبلة ما ادري شنو حكايه وهذه وشويه جو عندي مو تمام. اي وش تريد هسه؟ يعني انا اتاخر شويه بالدوام اوكي، تخابرين عليه ما يرد، يابا وين انت؟ بالدوام بالدهن. اجي بالدهن.

شباب أني أسألكم، هل البقاء بعد الدوام يعني أنت إنسان ملتزم ومجتهد؟ لو عاشق لو ديك في الدين. أهلا بيكم، أهلا. عاشق؟

0: للانبساط.
1: فعلا اكو ناس تداوم للانبساط يعني. تحية لكل الناس اللي هم يدورون خفارة أصلا، يقعد يرشي صديقة ويرشي معرف منه يقول له بس بدل دوامي، الله عليك دز لي رسالة قول لي أنا ما أجي اليوم، تعال بمكاني. ها شباب أحكي بعد لو أخرب شغل عليكم خليهم. المهم اليوم نحكي عن أنت ليش تتأخر بالدوام، يعني ليش فجأة حبيت دوامك، يعني ليش تريد تبقى هواية بالدوام، شنو سببها، هل المدير فجأة انقلب عليك، لو تحب التجمع اللي موجود بالدوام، زملائك أصدقائك وياكم بالدوام، أو مثلا أكو بعض أرجعوا إلى الصنف العسكري، يعني أحيانا تكون عندهم صدقا، يعني أحيانا تكون عندهم إجراءات أمنية مثلا، فد توجيهات جديدة، فد وحتى إحنا الإعلاميين يعني احيانا تجي توجيهات انه تتطلب اوفر تايم منك، انه تبقى على الاقل بمكان العمل، يعني احنا كاعلاميين للتغطيه للاستقصاء لغيرها، الجماعه اللي حمايه الوطن. تحية إلى أبطال قواتنا المسلحة، أهلا بكم، أهلا وبانتظار اتصالاتكم على هواتف راديو الرشيد.
2: للتواصل مع برامج راديو الرشيد
3: اتصل على آسيسيل 0 مكرر 7 مكرر 0 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على زين العراق 0780-2-1-4-1-5 أو على 0780-2-1-6-1-7 راديو الرشيد.
1: أهلا بكم.

0: أهلا في بانجور، وتحية للناس اللي داوم فوق دوامها دوام ثاني. منو أنتو ولويش باقين أكثر من دوامكم؟ يعني شنو سببها؟ أهلا بأصواتكم، نستقبل أول اتصال. بونجور. ألو.
1: ألو. ألو. صباح الخير.
0: صباح النور.
1: صباح الخير.
0: يا هلا. منو جاية؟
1: أهلا بكم. أنا أبو محمد.

0: الله يعمر بيتك
1: ويحفظ. قبل شو اسمه أنا بغيت أشارك العفو. مثلا ذاك لا ذاك راتب ايش ماكو بس حافز فتشتغل يعني فمرات تتاخر لا على مدى الشغل وما اعرف ايش هسه لا الشغل اسهل يكون للطاسه سنتين ونص يا مو بس سنتين يجيني خطار انا فخافر اقول لك انا خطار راحت جاني مدري من وين.
0: طيب أني أشكرك أبو محمد، أتمنى لك الموفقية والرزق الوفير في عملك ويديم لك البيت وأهل بيتك ونورتني، شكرا جزيلا.
1: الله
0: حياك الله أبو حمودي. ننتقل لاتصال آخر.
2: بانجور. هلا أبو صباح الخير.
0: صباح النوير.
2: حياتي لكل المخرج كل المستمعين.
0: يا هلا أبو مريم. أنت متقاعد أبو مريم، وين تداوم؟ بالمتنبي
2: وزارة الاتصالات. ست انا اقول لك ليش ليش يبغون بالدوام على مود التبريد، لان كهرباء ما تطفي عندنا الكهرباء، تطفي الكهرباء اذا طفت الكهرباء مولدات موجوده يبغون على مود التبريد.
0: صحيح هاي
2: انا ما اسويها، تعرفي لي تسمري البان فاكر تصير فوق يجرجرون ايش عندك انت باق باق بالدوام فاني. وبعدين صار عندنا ساعات اضافيه قلت لهم بشيلوا اسمي لان لازم ابقى للاربعه وشوف تصله لي بالسته. انا عندي كل شافه من مريومة الثواب الساعات الاضافيه
0: يا عيني. والله. على فكره هوايه من الناس يبقون بالدوام على مود التبريد المتوفر يعني.
2: اي والله على مود التبريد
0: احيانا على مود ينام.
2: قبل فتره رحت للشيخ عبد القادر زرت
0: اي
2: فشفت نايمين يا شباب، فسألت الخادم قال لي ذولا العطاله بطاله على التبريد ينامون.
0: عطاله بطاله
2: على التبريد ينامون. جينا انا على البيت على مود التبريد
0: اي
2: هسان عندي خط ذهبي 24 ساعه تطفي الكهرباء شغله خط ذهبي.
0: تمام. الله يسعدك. وشي على شي خلصت من الدوام وكذا وصرت متقاعد
2: قلت اسمع بانجور براحتي ما ماخذ راحتي
0: يا عيني. ليش ما
2: رحت للدوام؟ المدير يقول لي بس ترجع العقود ارجعك. المدير يقول لي معتز بي.
0: ابو مريم انطوا مجال للدماء الشابه للدماء الجديده خلي تشتغل. شنو قاعد راجع يعني ولو انت بعدك شباب؟
2: ما ارجع
0: يا عبالي. اوكي
2: يعني شيبنا عجزنا
0: بعدك شباب وينطيك العافيه ونورتني يا ابو مريم.
2: وانت اللي منوره تحياتي.
0: هلا بالغالي باي باي. اي مرحبا. الو نفخوا بالتليفون. سمونا هيثم يوسف اسمع الفروتشي. اتصال آخر. مرحبا.
3: مرحبا.
0: مرحبتين.
3: صباح الخير سيد بنو.
0: صباح الورد. هلا والله أبو رضا.
3: أيوة أبو رضا وياك.
0: شنو اليوم تليفون؟
3: أبو رضا الهولندي.
0: ها اليوم من هولندا. هلا والله.
3: لا من ألمانيا. وصلت ألمانيا رجعت. بس
0: شو وقت رجعت؟ إيش وقت رجعت؟
3: رجعت يوم الجمعة استقبال. الجمعة وصلت تقريبا الساعة 12 بالليل وصلنا للبيت.
0: عندك شغل ولا يعني فد زيارة وتسيارة شنو؟
3: لا يعني رحت زيارة يعني رحت أورلاب أسبوع أنا والعائلة أخذتهم وتونست عن تغيير جو.
0: زين.
3: خلصت يعني الجمعة رجعنا يعني ما طولنا أسبوع واحد بس من الجمعة للجمعة ورجعنا يوم الجمعة. وسبت واحد قاعدين بالبيت واليوم أول يوم لي شغل بالشركة والحمد لله والشكر
0: جيد. أبو رضا تبقى أكثر من وقتك المخصص لدوامك وشنو السبب؟ يعني أحياناً أكو ناس شغلها حلو وتحب أنه تنجز أكثر، أنت منهم ولا لا؟ يعني احيانا ما يخلص الشغل وقت بالوقت المخصص. نعم
3: هو الشغل ما يخلص لو تقضين طول حياتك تعيشين وتموتين ما في شغل ما يخلص.
0: نعم.
3: لو تتاخرين فوق شغلك يعني ساعتين ثلاثه مشغل ما يخلص. بس انا كشغل يعني

0: أنا شغلي دوام من الساعة 7 الصبح لحد الساعة 5 العصر، يعني هاي جرة واحدة يعني. فنوبات أتأخر لي ساعة يعني، لأنه ما حد موجودين إذا يحتاجون مثل قطع أو يحتاجون شغلات، فأضطر لازم أتأخر على مدى هاي القطعة قصها على مدى جهز الباقي يعني اللي حنشيه على مدى الحمولة القطع.
1: نعم.
0: والسبت أداوم يعني إجباري أداوم السبت، يعني مو إجباري بس أنا أريد أداوم يوم السبت
1: لأنه
0: على مدى الساعة. اي ينطوني ساعات اضافيه يعني اضيف الساعات، مثلا احنا عندنا هنا نظام يكون عندي 80 ساعه
1: زين.
0: حتى اذا تحتاجين يومين مثل بالشهر يعني قلش يعني نعطيك يومين بس ناخذ من الساعات مالتك، بس لازم يكون عندك 80 ساعه، اذا ما عندك 80 ساعه هاي يومين ما نقدر نعطيك اياها يعني. فاحنا نظامنا هيك يعني، يعني هو السبت ما يراد يعني واحد قاعده بالبيت، ولا قاعده البيت همنا مشاكل ويا الجهال يعني شغل زيادة يعني، عرفتي زوجتي تعرفين إن مريضة ما تقدر تكون شغلات ما تقدر عليها كلها علي يعني صراحة ما تكذب عليك
1: يعني
0: كلها علي الضغط يعني. والله العظيم بالقرآن الله الشاهد كلها
1: علي يعني. ليش ما ليش ما تجيبون معينة بالبيت يعني؟
0: معينة هنا أنا ألمانيا مو مثل الدول الإسكندنافية. هنا أنا بألمانيا يعني المعاق يعني حلو يعني إلى راتب وكذا، بس ينطونك سنويا مثل 35 ورقة 3500، يعني هاي 3500 إذا خلصن بعد يقول لك لا أنت مشكلتك أنت تدفع المعينة من جيبتك الخاصة.
1: إيش قد هي تقريبا؟ إيش قد تقريبا يعني المعينة هناك؟ يعني هنا توصل مثلا 200 أو أكثر أو أقل بشوية دولار يعني.
0: هاي يكون بالضبط يعني 3500 يورو نقول فرضا، كون تقسمين على لمدة سنة يعني تحسبينها ايش قد تعطينها بالشهر، حتى هاي الفلوس 3500 تكفيها يعني. انت وين تحصلي ايش معينة يعني؟ وانت تكون الدورين مو هم يجيبونك يعني، اذا تجيبين من الشركات، اذا من الشركات لا بالضبط خلال شهر او شهرين هاي 3000 خلصت، لازم الا تجيبين وحدة. وجماعتنا يعني كل من منتهي يعني بعائلته هاي ملتهية بأطفالها، فماكو يعني شخص تجيبينه على مود إنه يساعدك.
1: الحمد لله يعني شيء على شيء. ما يوم بقيت بدوامك لأنه ما تريد ترجع للبيت، كان كل الدوافع الشغل.
0: طبعا واحد بدي يرجع للبيت ستبار، بس انت ترجعين للبيت تقين الشغل أزيد بالبيت أزيد من الشركة. صراحة ما تكذب علي، أنا بالنسبة لي أنا أعتبر إجازتي يعني سنة مو رحت أسبوع إجازة تونست وأخذت عائلتي وفريت هولندا، ما أدري أطول عليك تونسنا، بس أنا إجازتي الأصلية أنا أعتبرها هو الشغل.
1: زين
0: يعني أطلع الصبح رأسي بارد ومرتاح أجي هنا بشغلي، تبقين بالبيت مشاكل الجهال، زوجتي من أنا تطلعين توظفين الحديقة، الأولاد ما يعينوني، نادرا ما يعينوني الأولاد.
1: هو عادة ترجعون من الشغل مزاجكم برتقالي يعني، بس بالشغل لا، الخلق والضحكة والابتسامة والمعرف شنو والخلق الطويل والحكي وسعة الصدر ويا المدير
0: ويا جماعتي، ما اكذب عليكم صريح يعني، اللي بقلبي انا على لساني ما اكذب، أنا بشوف حك هواي والشافوا يا جماعتي.
1: نعم.
0: بس أرجعين للبيت حسين يضغط عليك، بس حسين يراد لعشية ربعدة.
1: أي يا عمري.
0: حسين ابني هاي راد لعشية ربعدة.
1: الله يحفظه.
0: والله العظيم.
1: الله يحفظه.
0: شلع قلبي بايوت أورلاب ما تجاس.
1: والله يعني المفروض أبو رضا، وإن كنت أنت أعلم مني بحدود إمكانياتكم وأبعادها بس ضروري يعني من كله لابد ترتب وضعك على معينة بالبيت أو معين، يا معينة أفضل، أنه تهتم، لأنه أنت عندك أم رضا ورضا وشوية الموضوع يعني هواية عليك، أنت رجل مشغول وتعبت، فهذه نصيحة من أختك أنه تلملم نفسك قد ما تقدر وتحاول تخوض هذه التجربة يعني، وإذا تشوفها مكلفة وهذه فأنت لازم تتزوج يا أخوي.
0: وين تزوجين يا سيد باني تزوجين؟ وين تزوجين يا أخوي؟
1: أنا عاوز بس مش أقدر. شكرا يا أبو رضا الغالي. الله يبارك بيك، ينطيك العافية يا عيوني. شكرا يا عيني نعيم المالكي. والله هم يردون النية موجودة بس لا مكان ولا فلوس. وين يخليها؟ يلا ناخذ اتصال. مرحبا.
2: صباح الخير.
1: صباح الورد. شلونك؟
2: شلون منير؟
1: هلا والله.
2: الله يسلمك. حيا الله.
1: حيا الله. من قال
2: يا معودة أمروبة لو بديها شاء طلعت تشتم التليفون.
1: من وياي
2: شجاع الزواج.
1: اي مو اخونا متعوب.
2: متعوب
1: اي. من وياي؟
2: انا ابو عباس.
1: ابو عباس حياك الله يا ابو عباس.
2: الله يسلمك. انا مستمع قديم لكن ما اتصل.
1: نعتز بحضرتك ومرحبا بك استاذ ابو عباس.
2: الله يسلمك.
1: وين تداوم؟
2: والله احنا اكثر موظفين متعذبين ولا دوامنا صحيح ولا هذه سواء صهاريج وزارة النفط.
1: يبو زين
2: صدق يبو.
1: اي انتو دوامكم كلش اوفر تايم يعني فوق الاوفر اوفر زين
2: يعني 3 ايام يعني هاي اذا يوم واحد اذا مثلا 24 ساعة ونرجع للبيت نحمد الله ونشكره.
1: انت تابع ليا شركه بيهم الوسط
2: شركه التوزيع
1: اللي الوسط
2: ها
1: شركه
2: التوزيع المنتجات النفطيه
1: شركه توزيع المنتجات النفطيه زين
2: ليه؟
1: شلون العائله مستوعبين هذا الموضوع يعني
2: والله بس بعد لانس على هذا الموضوع
1: زين
2: اي طبعوا نوبة 3 سوال عندي موكي
1: 3 نسوان صدق تحكي.
2: اي والله
1: عبالي يعني عبالي ده اقول لك انت فعلا تروح 3 ايام واربعة يعني بالسياقة. طلع والله بريء.
2: والله يا ام عباس ام منير امان الله يعني
1: اي
2: ما مرات الخطورة اللي نواجهها كل صعبة ولا عدنا عيد لا عدنا جمعة لا عدنا سبت ما عدنا عطلة.
1: اي صح
2: اي ما عدنا عطلة يعني دوامنا 24 ساعة شوفنا بالليل بالنهار العصر يجينا امر اطلع يعني بدأت اذا صارت ازمة اذا صارت ازمة بعد احنا كلنا صالين
1: زين. الجماعة كلهم نفس البيت؟
2: اي كلهم نفس البيت الحمد لله.
1: لا انا اقول لك لا ترجع للبيت خليك في الشارع. الله ينطيك العافيه ويحفظك لهم يا عيني. الله يبارك فيك. نورت استاذ ابو عباس. شكرا جزيلا. تحيه الى كل موظفي وموظفات وزاره النفط. يعني انتم مظلومين. انا اعرف يعني انتم شويه مظلومين من باقي الموظفين. يعني عليكم في السمعة مو عيون عليكم يعني تبحلق عليكم فلوس فلوس فلوس فلوس فلوس فلوس. انتوا اذا خلفتوا طفل جديد ما يطلع يقول وا وا لا يطلع يقول فلوس فلوس. والله بس خطية يعني احيانا مظلومين ما يلحقون سفر على سيارات على ما اعرف ها والله كلهم شنو. حبايبي بمزح نروح بريك. شو رايكم ها نبقى نروح بريك ونرجع نكمل البانجور
3: شويه وراجعين خليكم متواصلين شويه وراجعين الرشيد وياكم. إنها 9 بتوقيت الرشيد FM.
4: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة غالباً رح تحتار وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
5: ويسان دراصيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجاناً.
6: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
7: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
8: يوصل أكيد
7: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
8: كلش سهلة.
7: أعلن.
8: أعلن. أعلن.
7: على الرشيد.
8: على الرشيد.
7: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: menu je.
1: Avoază o vină.
0: Ce nu? Și nu?
1: أقول شو البحر قاوبين إحنا أربعة صفر بحيات حلوة
0: أي.
1: وكلهم قولين والأمور لو شو بدأ يتغير يعني هاي الحياة الحلوة
0: هي شعبالك لا عاد شعبالهم ما تتغير الدنيا يعني
1: لا هاي سنة
0: من وياي
1: مهندس محمد العزاوي
0: يا هلا طلعت ريالي
1: شون
0: طلعت ريالي
1: أنا أصلا ما عندي دم أحمر
0: أبيض ها
1: ده محمر ما عاد احنا اللي ما يشجع الزهراء ولا ريال نطرده من العشيرة نطلع نطلع اصلا ما اريد يعني شو عقب جامع
0: زورائي انت بنو. زورائي شلون جماعة ريال وزوراء
1: لا لا لا لا لا
0: ها
1: لا ما يصير والله انتوا دام مشجعين ملكي لازم تكملي على المسيرة ماشي بخالف احنا طلاب حبايبنا يعني بس
0: زين
1: هاي بعد
0: زين ليش تتأخر بالدوام يا هندسة
1: والله أنا دوامي الأصلي يعني رسمياً أدوم بس 10 أيام بالشهر.
0: أوكي بس ساعات طويلة.
1: إيه بس إحنا عندنا طوارئ يعني. فنتأخر لأنه نحب الشغل. يعني أنا متونس من أتأخر يعني أنتي أخذي نبدأ صغيرة. فديوم بدينا الشغل واحدة من المحافظات الساعة 9 الصبح.
0: أوكي.
1: مو فنشت. بس سويت بريك ثاني يوم بسبعة الصبح
0: بقيت لي
1: أمانة الله ورسوله أمانة الله ورسوله بحيث رجعنا وياي مهندس وبنيين اثنين رجعنا دنام ما كان منامنا شافنا المدير قال شكو مغبش المصبح ديون جيمر قلت له لا حبيبي استاذ احنا دونا الجيمر لا كنتوا خابين لا كنتوا معكم عقيل
0: حلو
1: فمتونسين يعني شغلنا لك ليش متونسين لهذا نتأخر
0: هو ممكن حبك لعملك ينسيك الوقت
1: مو بس بس ما تبغون على الساعة مو احنا يعني المشكلة انت من مدام بتشتغلين شغلة انت حابتها ما راح تبغين لا على الساعة ولا على الجوع ولا هذا السوالف
0: كلش صح
1: الحمد لله
0: يعني 10 ايام بالشهر بس نورت يا غالي ينطيك العافيه
1: يعطيك الصحه والعافيه ان شاء الله يا ابو
0: هلا بالطيب
1: الجميع ان شاء الله
0: اهلا يا هندسه حلو اكو ناس دوامها مو 30 يوم اكو ناس دوامها 15 يوم مثلا او 10 او مثلا خبشه بس دوام ممكن شوفوا أني أؤمن أنه يجي واحد بساعة يخلص لك شغل يوم كامل أني ما أحب المماطلة هاي ما أحب أنه يعني شي يسموها ما أدري شي يسموها إلا في التسمية ما تحضرني هزته بس أني أؤمن بالشطارة أنه أخلص لك شغل بساعة كله أوكي علي من بعد منا للستة العصر هواية يعني بعد كل إنسان وطاقته وشطارته وعقليته وكيفية إدارة الوقت فن إدارة الوقت فن إدارة الوقت فن بس مرات شنو يعني أنت تريد تطلع يدق لك المدير مثلا وين أنت خم طلعت لا والله لا والله استاذ يعني عندك هذا شغل أو مر لي المكتب من مر لي المكتب بين ما يخلص تليفونه السيد المدير المحترم الجميل الفذ فد ساعة وربع زين بين ما يفهمك القصة شكو هاي إذا ما إجا واحد من برا وقاطعكم ولب لب لب لب لب لب لب حكي وانت لازم صافن هيجي هسه أنا شي يريد مني هسه أنا شو أسوي استاذ يعني فالمسألة تصير جر وعر وتتأخر وبعدين تلقي الموضوع ما بي أقول لك بس هذا المجر عندي بسوي لي ليش يجي استاذ بقيني ساعتين ونص على موت مجر والله حرام عليك المهم شنو تجاربكم ويا التأخير بالدوام؟ هل لاقيتوا مشاكل بالعائلة بالبيت؟ سؤال مستمر من المدام. هل تشعر انه انت فعلا مقصر بتواجدك؟ يعني الدوام ماخذك من البيت ولا خلي ياخذني الدوام؟ انت كلهم ماخذيك كل البيت. السلام عليكم.

0: السلام عليكم سبان.
1: يا هلا. عليكم السلام.
0: شلون شخصك؟
1: تمام. شلونك انت؟
0: الله يحفظك.
1: من وياي؟
0: وياك اخو باشه.
1: يا هلا باخو باشه الباشه.
0: شلونك؟
1: حياك الله. انت وين تداوم؟
0: احنا نحلم بهذا السؤال اللي سالتي انت.
1: والله
0: والله العظيم المنتسب دائما يحلم بهذا السؤال.
1: ليش ما تسالك زوجتك؟
0: لا هو يحلم هذا، يعني ما يبقى بالدوام، هو يتمنى بس يصبح الصبح حتى يفلت.
1: صدق؟
0: اي والله. الله شاهد تتباخ. خلي شويه ضحكت. قبل كان عندنا واحد ويانا تداوم بالبصره 10 ب 10 الدوام، هذا مو مثل الليله باكر نزولنا.
1: اي
0: هذا قاعد يفتر بالمور ويفتر على الغرف، واحد يطم علينا يا بدنام بدنام. قال لا باكر نزول من نايمين.
1: باكر شنو؟
0: يقول باكر نزول المن نايمين، باكر روحوا لاهاليتكم.
1: يا عيني.
0: يا ادري احنا شنو بدنا بدنام، انت بالله قلق تظل تفتر بالمورات، انا شو علينا؟
1: زين، يعني انت من الناس اللي يعني في يوم ما اجاك فت شغل او اوكلت اليك مسؤوليه يعني فوق شغلك فوق دوامك؟
0: لا، ما هو المنتسب دائما نزول انتهت، ما يقدر يبقى، ما يتحمل مسؤوليته.
1: انت حضرتك بالحشد الشعبي المقدس؟
0: لا وزاره الداخليه.
1: والنعم.
0: اي بس ما يتحمل المسؤوليه، لا تبقى وسر عليك شيء فما يتحمل المسؤوليه. اي فما يقدر يبقي اكثر من طاقه شان العمل مالك.
1: يعني ينتهي دوامك
0: ينتهي غصب عليك، بعد تنزل ما يصير تبقى هناك، انت ما تبقى هناك من باقي.
1: لعد وايام الانذارات والدنيا من تنقضي.
0: هاي واحد.
1: الله يحميكم ابطالنا ورفعت راسنا.
0: الله يحفظك تبارك،
1: ينطيكم العافيه ويحفظكم لعوائلكم. نورت يا اخو باشا الغالي. هلا والله. الله يحميكم يا رب. ناخذ اتصال بعد.
2: الو.
1: مرحبا.
2: صباح الخير.
1: صباحك ورد.
2: شلون؟
1: انا زينه، انت زين؟
2: انا الحمد لله زين.
1: انت شو مختفي واني ضميري دا يعذبني بعد.
2: لا يا بعد شتي متذكره؟
1: والله هي متذكره.
2: لا على مختفي. شلونك؟
1: أنا قلت أنا راح مختفي. راح بعد ما يخابر. أنا قلت راح بعد ما يخابر.
2: لا شو ما خابر، أخوتي
1: يا غالي والله ونعم الأخ.
2: الله يسلمك.
1: حياك الله. شنو أخبار؟ ايه. ودود
2: بس يعني إحنا والعشيرة واليوتيوب وشات جي بي تي، إذا طلع لها سنون ماذا تطلع؟
1: أقول لك ليش تتأخر بالشغل؟
2: أنا أتأخر بالشغل. أنا اللي بس يخلص الشغل اللي أطفر.
1: صدق؟
2: شوفي أنا يعني للأمانة شكو واحد يحب شغله هو راح تلاقيه يتأخر.
1: زين.
2: يعني يحب شغله ويحب يكمل على الأخير، حتى وأنا خلاص مثلاً وقته يحب يساعد مثلاً فلان، يساعد اللي يبقون. دائماً المحاسبين مرات شوية يتأخرون. يعني يقفل حساباته ما ادري شنو، فاللي يحب شغله يظل يتاخر، اللي ما يحب شغله او انه شغله يجوز مضوجه، يعني يجوز هو زين بس البيئه اللي يشتغل بها هي مو زينه، فلهذا لا يحب، تحسي انه بس يريد يطفر، بس يريد يخلص.
1: صح.
2: احنا ك اكسترا تايم ما عندنا مثلا، اذا ظل تتاخر مثلا، او مثلا احنا سواق اذا عندك اوردر حتى لو تاخر ولا اربعه ما لك مثلا اوفر او شيء، ما لك شيء. فحاول انه خلص شغلك للاربعه وها خلص. في
1: مرات واحد اصلا يجي للدوام يتقن فن التسخيط، يعني هو اصلا ما دا ينتج شيء، وتشوفه يطلع قبل الكل، وهو يجي ورا بصمته
2: ورا الكل.
1: اي
2: عندنا هيك واحد
1: موجود. شنو اسمه؟
2: يشتغل.
1: شنو اسمه؟
2: ما اقدر اقول لك. عمار.
1: عمار؟
2: ايش عمار ده؟ قال لي
1: عمار شي يشتغل. شنو؟
2: محاسب.
1: يا ايه. معقولة محاسب يجي ورا؟
2: ما وصل الصبح، ما ادري، بكت الله يسمعني هسه. هو اي تخيلي اي توسس الحدا ما وصل.
1: هم مدللين على الاغلب، كل عمار مدلل.
2: ايه مصدق انا ما لقيت عمار مبهدل.
1: وكل محاسب مدلل.
2: ايه والمدلل ما يخاف من المطر. المهم عمار شنو الشغله؟ عمار على الكاشير يستلم فلوس يحطها بالماكينه يضرب انت تسوي ذهن الجو خلاص هاي
1: جيد
2: هاي شغل عمار. انت جرب توسع شغلك عمار تونس اكثر منك
1: ديتعب يعني كافي عمار يلزم فلوس.
2: ايوه عمار يلزم بس فلوس شو يلزم ابو الشركه ما يلزم فلوس قال عمار.
1: نورت يا غالي شكرا للطله الحلوه وينطيك الف صحه وعافيه.
2: الله يعطيك الصحه والعافيه يا رب.
1: هلا بصافي.
2: هلا بيك.
1: هلا والله. تحياتنا الى عمار كامل الغالي وتحياتنا لكل شخص اسمه عمار. انتم مدللين دائما شغلكم بفلوس. انتوا هواية تعاملاتكم بالفلوس. شنو قصة عمار ويا الفلوس ما ادري. يعني مقاريدك وبيهم والله مو هاي مو يعني نظرة عامة بس يعني على الأغلب خصوصا عمار كامل. تحياتي لك. تحياتي لك أبو علاوي الغالي أبو سلاوي. نأخذ اتصال. مرحبا.
2: والله كل عمار مدلل والله العظيم. أنا فين أعرف اسمهم عمار؟ واحد مهندس وعنده مكتب مال هندسة وكذا والثاني هاجر الأمريكي وقاعد اسم مستقر هناك.
1: أي يعني مو زين يعني مثلا؟
2: لا بالعكس هو عنده حظ.
1: اي محظوظين.
2: والاخ هنا يضرب دته بالفلوس.
1: من وياي
2: حسين.
1: هلا حسوني.
2: هلا عيوني.
1: شلونك؟
2: طبعا اليوم طلعت الصبح تذكرتك بشغله.
1: خير ان شاء الله.
2: خير بوجهك ان شاء الله. تذكرين مره من المرات من غنيتي ما اجمل السماء النور زاهي اليوم طلعت
1: زرقاء صافية.
2: اي عفية. أيه. هي دي. قلت وينك وانا على المنبر
1: يعني شفت السماء حلوة ما بيها كبريت
2: ابد زرقاء زرقاء تقول احنا باسطنبول.
1: جيد
2: بس شوية يعني غبرت شوية. يعني قياسا البارحة لا ماكو مقارنة اساسا.
1: زين هسه نجي لشغلك الأوفر تايم أو اللي فوق الماكسيمم المعتاد. يعني أكو ناس تخلص شغلها بالوحدة، أكو ناس بثلاثة، أكو ناس بالخمسة العصر. أنت أحيانا تزيد فوق شغلك ليش؟
2: والله يعني غصبا عليه يعني تعرفين عندي خطوط.
1: زين.
2: عندي ثلاث خطوط كل خط وقت شكل. وجدت استميت كملت عليها يعني اوفر تايم يعني هاي تقريبا فوق العمله شلون.
1: حبيبتي.
2: قمت يعني انا اجيبها من العياده.
1: زين.
2: وما توديها ومرات بالعكس انا اوديها وما تجيبها.
1: زين تستاهل
2: فوق الحمل لان انا اي طبعا تستاهل اكيد غير بنيتنا بس يعني اقصد احنا اللي يشتغل مثلاً بالطريق وبالشارع ومرور.
1: زين.
2: وتكاتك يعني يكون منهك يعني يريد بس يرجع للبيت.
1: زين حسين في يوم ما شغلت سلف سيارة وطلعت لأنه أنت ما تريد تبقى وقلت لهم أني عندي شغل دزوا علي مثلاً إنه على شغل بس أنت ما تريد ترجع للبيت. أو
2: أنا ما أرجع للبيت لأن في وقتها يكون البيت عبارة عن بطل مال بنزين بس شويه جدها يشتعل. فاكون مثلا يعني ما اريد ابقى بالبيت حتى ما ازيد الطين بله. وما اخليهم هم يعني لان يعرفون انه انا شوي عصبي وما اقدر انه ازن نفسي.
1: زين شي على شي انت تخلص شغل من وقت تحب ترجع للبيت ترتاح تلتقي بالعائله. عسى ما ينحرمون من شوفتك ويعمر البيت بوجودك. ونورت جدا.
2: نورت عيوني. وتحياتي الى ابو حسون الغالي. البارحة سلمت عليه بالبصمة بس انت ما طلعتيها والله لان شات بس 20 ثانية قلتي لي.
1: أبو حسوني منه؟
0: أبو حسوني، أبو حسوني عن القيسي المدريدي.
1: ها إيه
0: إيه. وسحر الخبازي وأبو دلة وشاكر والكل الأب.
1: زين. إن شاء الله سمعوك، نورتني. نورتني أبو علي، هلا والله. هلا والله. أكو أغنية هدية إلك حسين. إيه قل لي إيش تريد. ها عندنا أغنية هدية، أوكي. هدية لكم، شوي نغير المود. زين، هلا بالحبايب، هلا باللي انضموا جديد للراديو للواحد وتسعين فاصلة خمسة، وللمستمعين الجدد في بانجور.

0: بونجور، صباح الحب على عيونكم. أهلا بجماعة الواتساب على 0770-11-4-5. راح نروح لأبو الطيب اللي بعثنا فويس بونجور، ولا أبو الطيب؟ زين،
1: صباح الخير ستبان المحترمة،
0: حياك الله.
1: صباح الخير عليك وعلى المستمعين الكرام. طبعا أنا جاي أسوق وأرد أخلص الفويس بسرعة ولا أسوي لحادث. الله يستركم ويسترنا جميعا. بالنسبة للدوام وتأخيره، المنتسب لا تقول لي على التأخير، خاصة المنتسب يعني دفاع داخلية حشد.
0: زين،
1: هو أصلا قبل الوقت الخروج هو طفر، لأنه روحه بازعة.
0: يا عيني.
1: روحه بازعة من الوجود.
0: يا عيني.
1: لأنه مو مثل الوظيفة المدنية يقدر، يعني وأي أمور ما أقدر أتحدث بها، بس الأمر اللي لازم أتحدث به بأنه برشلونة سياد العالم. تحياتي لكم مستمعكم أبو طيبة.
0: هلا عيني أبو طيبة. برشلونة ريالية، عيني رياليين. هسه وين الربط؟ انت ذكرني بمعاناتي. انت ليش تذكرني بمعاناتي؟ يعني ألف تحية إلك وتحية لأبطالنا في القوات المسلحة بكل صنوفها وتشكيلاتها، من وزارات أمنية، أجهزة أمنية، دوائر أمنية تابعة للوزارة. بالفعل يعني أحيانا الموضوع يكون متعب جدا، هو مو أحيانا، على طول متعب عليهم جدا. يعني يكفي قيافتهم العسكرية اللي تكون غير مريحة، يعني أسلحتهم مثلا، التنظيم والشد اللي يكونون بيه على طول، كل هذا يضغط عليهم وعلى أعصابهم. صح يعتادوا، بس يعني مو مثل البيت، لما يرجع لبيته وتستقبله زوجته وأطفاله ويصبوا له الأكل ويشعر بلذة تعبه يعني على هالعائلة. فالله يحفظهم إن شاء الله ويبارك بيهم جميعا بإذن الله. نكمل مسيجاتكم. ووصلنا أبو محمد ابن الغربية، بونجور، طلة حلوة.
2: صبحكم الله بالخير واليمن والسرور أخيتي وأمير وكادر البرنامج، مستمعين الكرام، كيف الحال؟ عساكم بخير. أذيهم أمير الله يرضى عنك، أنت يوميا ما أخذ الرياجين المحتوى. شنو القضية يعني؟ الحلو شنو يعني؟ يعني أنتم ملائكة أبد ما يعني؟ والله العظيم لدي عليكم دعوية النسوان، إلهي وأنت جاهي، إن شاء الله ينقطع كل المكياج يا رب.
0: يا رب إن شاء الله، إن شاء الله.
2: ما يكتبون حتى علبة التدخين متحذير، يكتبون عن المكياج احذر لأنه قابل في الاستخدام للغش والنصب. ارحمينا شوية أم أمير، معودة الله الله بينا
0: هسجاجين
2: من قبل هيجي لا حملاتش. تعال يقول لك خوش قصبة هاي مال الصبح، والله عشتيدي تشخيتي مال برنامج صدق. وإحنا برنامجنا مال ريال وبرشلونة، هو برنامج حبي، واحد يعبر عن آراءه عن معطياته في حياته اليومية، عفونا عن الرياضة، عفونا. تحياتي.
0: والله ذا ما صير مشاكل ما حلو أصلا.
2: تحياتي للجميع.
0: العلاقة اللي ما بيها مشاكل ما حلوة، اللي ما بيها مكافش، اللي ما بيها ما أعرف شنو، هاي الأمور الجدحات الجنونية ما صير حلوة، صير رتيبة يعني. والله أهلا بكم مستمعين.

0: لا وده كف كفر ردناتي. وخلي قطعون المكياج شعبالك، ترى المكياج مو مهم عد كلنا يعني والله العظيم. بعدين أصلا صار شيء قديم. يا ربي يقطعون عنكم الجقاير والمعسل. ناخذ طبعا تحياتي لك من الغربية ولكل أهلنا في الغربية الجميلة. نسأل الله القبول. تحياتي أبو هيلين. شنو اللي باث أبو هيلين؟ ماء بارد على روح والد بان. يا عمري والله يا عيني أنت، أنا ممنونة، جزاك الله عني خير الجزاء، والله يرحم أمواتك، وشكرا لأن اخترت صدقة الماء لأنها من أعظم الصدقات عند رب العالمين، سيما بالأجواء الحارة يعني اللي دا نعيشها. أبو هيلين يمكن ما أعرفك شخصيا ولا تعرفني شخصيا، لكن يعني بارك الله بالبيت اللي طلعت منه. أسأل الله أن يعطيك من الأرزاق والعافية وراحة البال إن شاء الله، ويرحم أمواتك ويحفظك للعائلة يا عيني. شكرا، أنا ممنونة جدا نيابة عن كل عائلتي، وتقبل الله منك. شكرا يا عيني. حنروح بريك أخير وبعدها راجعين نكمل بانجور للساعة 10.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالبا رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد اف ام 24 ساعة

0: بونجور، صباح الحب على الجميع. متواصلين معاكم وبونجور على راديو الرشيد على 91.5. شكرا لأنه ثبتوها، وإن شاء الله يومية سعادة لكل مستمعينا. لومي على الواتساب: بونجور، بلذة العسل والشوكولا ليبان وأحلى وسام أو أحلى بان وسام. صباح الورد إلى سليم الجعفري وأبو موسى وأزاد من ألمانيا. تأخر الموظف في العمل يسبب إرهاق نفسي وجسدي مما يفقده التوازن بين البيت والعمل. يعني طاقات، قابلية الإنسان إيش قد ممكن يتحمل. أبو مصطفى، صباح الورد والفل والياسمين لطلتك الحلوة ستبان الوردة. صباح الخيرات والمسرات للمخرج والمستمعين الغوالي. يقول نزار قباني: من الخطأ الاعتقاد بأن المرأة تزهر في سن معين وتذبل بسن معين، ولكن الحقيقة أن المرأة تزهر مع رجل طيب وتذبل مع رجل سيء. أبو حسوني بعث لنا فويس. علي القيسي:
1: السلام عليكم المرة الثانية، تحياتي لأبو علاو الذهب، أخوي أبو صوت الجميل البرشلون الذهب حسين الشيباني، وتحياتي للغالي أبو موسى الذهب، وتحياتي للغالي على جاسم ولا صدام ولا توفيق ولا جميع المستمعين والمستمعات. ستبان، أكو مستمع كان ويانا قديم، الأستاذ ابن الصفار الذهب
0: رحمة الله.
1: شماكو مدى نسمع مشاركاته معانا، خما بشي خطية، نتمنى له بالصحة والعافية. طبعا هو أحد المستمعين الجميلين وأستاذ ومؤرخ بالتاريخ، نتمنى له الصحة والعافية إن شاء الله. أخوكم عاشق رشيد على القيسي.
0: حياك الله أبو حسوني. يعني مع الأسف أنت ما تعرف أنه إحنا فقدنا الأب العزيز ابن الصفار، يعني من فترة اتصل بي

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: المشق ووتر،
3: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من المشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
2: المشق موتورز،
3: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
2: المشق موتورز.
3: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام المشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. المشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
5: ويوصل أكيد،
4: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
5: كلش سهلة.
4: أعلن.
5: أعلن. أعلن.
4: على الرشيد.
5: على الرشيد.
4: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
4: اليوم شنو مودك؟
6: فانجور.
4: سوينا الصباح حلو على مودك.
6: فانجور.
4: يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا.
6: فانجور
4: على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
6: بانجور. بانجور.
4: بالسبعة ونص الصباح.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: هاي الأغنية إليك، هاي الأغنية إليك، اسمع واستمتع. الرشيد FM.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
0: تغدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويلي اللي تاخر
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: هنيان نبيك
5: الله يحفظك
4: نتمشي وياني.

الرشيد اف ام 91.5 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.

0: موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. رئيس وزراء الشهداء يمثلون منارة الوطن وأبنائهم وأسرهم في قلوبنا، والعدالة ستأخذ مجراها. الناطق باسم الحكومة: ملف حصر السلاح بيد الدولة يأتي في صدارة أولويات الحكومة. وزير الخارجية للسفير الإيراني: الحلول السلمية والحوار يمثلان الخيار الأفضل لمعالجة الأزمات. النزاهة تمنع هدر 19 مليار دينار وتوقف المزايدة على عقار مساحته 550 دونما بالأنبار. مديرية الأمن السبراني تحذر من روابط مشبوهة تنتحل صفة جهات رسمية أو خدمية. عمليات بغداد تعلن حصيلة واجباتها خلال آب، وتضبط بطاقات مصرفية وجوازات. الرئيس الإيراني لدول المنطقة: لا نسعى للحرب وعدم الاستقرار، لا يصب في مصلحة دولكم. الدفاع الإماراتية تنفي استهداف قاعدة المنهاد الجوية بصواريخ. توغلات جديدة للقوات الإسرائيلية في الجنوب السوري. طقس العراق: ارتفاع جديد في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com، على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و 3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يوميا للعشر فائزين. 6 سبائق ذهب أسبوعيا موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنويا. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

مساء الخير، مساء الورد، مساءكم جميل ولطيف لكل من يتابعنا على أثيرنا 91.5 FM راديو الرشيد وبرنامجنا دار الشاغر.

إذا المستمعين أكيد تحية للجميع، راح نكون وياكم بهذا المساء الحلو والجميل. أنا بالإعداد والتقديم عبير بياتي، ووياي بالإخراج عرفتوا من الافتتاحية يعني ماكو غيره هو اللي ممكن يسوي هالأشياء، عمار كامل. شو نسوي هاي بعد؟ لازم أقول اسمك، شنو هالصنطة؟ يلا تحية لكل اللي يتابعونا إذا كان عبر تطبيقنا الخاص بالهواتف خاصة الغاية، واتصلوا تلميتهم كلهم بهذه على فكرة. اللي يتابعونا عبر تطبيقنا الخاص بالهواتف الذكية بالنظامين الأندرويد والآي أو إس، وتحية لكل اللي يشوفونا على التيك توك ببثنا المباشر إذاعة الرشيد.

0: جوك خميسي اي موت. اليوم خميس صدق يعني اوكي باكر ما اجي واللي يقول لي ليش اقول لا امار قال باكر جمعه اوكي ها متفقين. اذا تحيه لكل مستمعينا اكيد خلونا نبلش بحلقه اليوم وسؤال حلقتنا اليوم. شوفوا موضوعه انه النسيان صارت ما تختصر على فقط الكبار بالعمر او اسم الله بعيد عنكم الشر اللي هو مثلا مصاب بالزهايمر وغيرها، لا صار النسيان فتشي كلش يعني كلش منتشر عندنا بحياتنا. ممكن في بعض الاحيان يكون يعني مو نسيان مواقف ولحظات، نسيان يعني اغراض او نسيان انه مثلا شايف هذا اللي بيده الموبايل ويدور على الموبايل مالته، يعني هو تفكيره ممكن يكون بغير مكان، فبالتالي انه مشتت الافكار وينسى. اكو اشياء ضروريه من تطلع انت لازم تكون موجوده عندك تنساها، او هي تصير عاده عندك انه انت هذا شيء تنساه، محفظتك، فلوسك، يعني الاشياء اللي مهمه انت ما تطلع الا بدونها، فاهميني؟ فاليوم سؤالي راح يقول انه شنو اكثر شيء دائما انت تنساه او تضيعه. هسه انا من الناس دائما يعني هي ما اعرف صارت متاخره عندي تليفوني، تلقوني ذابته باي مكان، يعني دائما ما انسى انه وين خليته وبالتالي اضل ادور عليه، وهذا طبعا مو شيء صحيح. يعني انا بالدوام بالبيت خوب الاسواق دائما دائما، من يعني اروح للمول او غيرها دائما ما تصير وياي هاي الحاله، لازم اكو احد يركض وراي من المحلات يقول لي موبايلك ناسيته.
1: منتحيل
0: والله دعتك. فكل واحد اليوم يتصل بي يقول لي شنو شنو الشيء اللي دائما ما هو ينسى او يضيعه، يعني دائما ما يفكر يقول ساني هذا في شيء كلش مهم ليش دا اضيعه. مثلا ارقامنا راح تكون جاهزه لكم 07802. شو وقت بلشتوا تدخنون؟ شو وقت بلشتوا تحجون؟ شو وقت عمي بقول يا الله همين طلعوا. والله استونا يعني دا نحكي. عموما ارقامنا 07802111415 و07802116117 اسيا سيل 07701414115. ما ادري اشوف هذا المهندس من طاق هاي الشهاده بس عندك.

0: يلا بعدنا متواصلين وياكم اكيد وناخذ اول الو وياي. الو
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام حياك.
1: شلونك يا غاليه؟
0: هلا والله محمد شلونك؟
1: والله الحمد لله. تحياتي لك تحياتي المخرج.
0: شكرا يا ورده. شو اخبارك؟
1: عادل جت ايش فد شيء
0: هسه؟ اي والله دا اقراها. اي اي شنو هاي
1: عزيزة علينا؟
0: شنو هالمدح هذا؟
1: اي واعش مجد عزيزة علينا
0: هسه اقراه. اي محمد يلا قل لي شنو الشيء اللي دائما ما انت تنساه او تضيعه؟
1: البوغ مال التليفون ست عزيزة.
0: اه
1: الشاحن المحمول.
0: يعني
1: اتوصى شحن
0: اوكي
1: بس هو لين هذا صغير اللي اذا شايفته هذا لو شلون يصير قد كف اليد اللي تخلي بظهر الجهاز
0: زين.
1: فهذا دائما لو القاه مثلا جوا القنف لو ما ادري وين رايح لو بالمجال فما اعرف فدائما هذا انسى
0: زين. يعني هو مهم ليش تنساه؟ لان مهم يمكن
1: هو ليه مهم؟ اي
0: هو دائما الاشياء المهمه اي لو تنسي لو تضيع لو.
1: بس انا يمكن هسه تليفونك الله اعلم يعني انت مو كلش يعني ويا التليفون فلهذا السبب تنسينه.
0: اي والله يعني انساه دائما ما ادري يعني مثلا اخليه بمكان حتى بال بال بالاذاعه تشوفه دائما يعني موجود بمكان يجون يعطوني
1: لا يا بعد التليفون. لا معلش يا معمر كامل يبقى معلش
0: هي مشكله يا معمر كامل. طيب تحياتي لك اكيد انا كلش اشكر اتصالك نورتنا اكيد مع الف سلامه. اتصال اخر اتصال اخر لو اقرا.
2: السلام عليك.
0: عليكم السلام.
2: شلون استعبيه؟
0: الله يسلمك انت شلونك؟
2: شلون اخبارك؟
0: عيوني الحمد لله بخير.
2: من وياي؟ تدري شنو انسى؟
0: ايه
2: انا ليت السلطان.
0: اهلا وسهلا عزيز نورت
2: الله يحفظك.
0: اي
2: انت تدري شنو انسى؟ دائما انسى سيارتي وانا خليها.
0: لا هاي لا
2: والقران لا. والله العظيم في اليوم خليتها من المصلح ورحت انا جاي السعود قراض وهذا طلعت من المحل ما لقيت السياره
0: زين
2: قاعد اتعرى صيب قلت شنو الموضوع. والله خابرت الشرطه جت الشرطه وصارت صوت العالم التمت علي وكان يتصل علي المصلح كان يقول شو قلت تشتغل بالسياره قلت لا لقيتها لقيتها
0: لا لا لا سيارة. لا ليث يعني أيوة يعني ما ادري ايش اقول لك بس حالتك صعبه كلش يعني. يعني اعرف انه هاي الاجابه ممكن تجرح مشاعرك بس حالتك صعبه السياره يعني
2: والله صعب.
0: سياره يعني
2: والله
0: يعني مو فشي صغيروني ممكن انه اضيع او تنسى او مثلا ما اشوفه قدام عيني
2: خليها خليها بالبارك اظل ادور عليها وين خليتها وين خليتها زين اضل ادوس بالريموت
0: زين. هاي شو نسوي لها شلون نحط لها ميداليه مهمه ترهب يعني حتى الميداليه مو الصوت ماكو هاي شايفه
2: والله اليوم اليوم فكرت اشد لها حبل
0: وين ما تنزل الحبل وياه. طيب يا ليت تحياتي لك انا كل شاكره اتصالك نورتنا اكيد باي باي.
3: مره خليهم محطه وانت سافر انت والدخان وصبرك والمطر ادري ذيك تريد تمشي تمشي وحدك انا ساكت بس حلفك يا قلب يا كبير لا ينخطف لونك لو شفتهم سلم بسرعة ولو ان جدوك تعرف واحد يقص التذاكر قلهم الشباك قص لكم شهر

0: يلا بعدنا متواصلين وياكم اكيد اكثر فاصل غنائي احبه منك هذا
1: والله العظيم بحيث راسا يشتغل عندي هذا خيط ال- ال- ال- الرأفة عليك ماكو بهاي الاغنيه.
0: يلا عدنا اتصال. الو
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام عيوني.
2: كونت عميرة ان شاء الله.
0: الله يسلمك. الحمد لله
2: عمي احلى قناة الرشيد
0: في دول عينك. شكرا كلك ذوق والله.
2: والله تعباني من بلي وقلنا نروح نبوع على الرشيد.
0: هلا بيك عيوني نورتنا والله. الله يساعدكم.
2: الله يخليك.
0: طيب يلا قل لي.
2: كراوية تعبانة بلي.
0: يعني هي هاي مشكلة والله بس يعني شو سوي ما أدري شلون نحلها هاي السالفة.
2: يا قلت.
0: أي. طيب يلا قل لي شنو أكثر شيء دائما ما أنت تنساه أو تضيعه؟
2: سويتش السيارة إذا ما أنساه وين أروح؟
0: ستة والله سويتش بيها مجال قبل شوي سمعت الاتصال قبلك ينسى سيارته كلها تخيل. زين دائما ما تنسى سويتش.
2: شلون يشتغل؟
0: إي والله مشكلة. زين السويتش دائما ما تنساه؟
2: إي ما أقدر أنساه.
0: لا يعني تنساه دائما قصدي؟
2: قصدك اللي انساه شيء دائما؟
0: اي دائما تنساه او تضيعه او يعني دائما عندك اشكاليه بيه مثلا فاهمني؟ اي
2: دائما الاشكال مرات تليفونك بس ينساه.
0: هاي مو خسارة. طيب مشكله مرات الاشياء ننساها يعني كارثيه مو سهله. يعني تليفون بيه ارقام بيه اشياء خاصه بيه امور.
2: اي والله اي.
0: اي.
2: كارثه اذا كان نسيت المطعم
0: والله. زين. طيب أنا كلش أشكرك أتمنى لك يوم حلو إن شاء الله.
2: على رأسي.
0: شكرا عيوني
2: معكم وشكرا على القناة الحلوة والمبادرة الحلوة هاي.
0: تسلم عيوني. العالم. إن شاء الله الرزق الحلال تكون دائما بوجهك. شكرا لك عيوني نورتنا أكيد مع ألف سلامة. يلا اتصال آخر. ألو
3: ألو
0: ألو
3: ألو
0: شنو يقرأ بيك شعر قبل ما تصعد على الهواء تدري؟
3: طبعا هذا عمار. أصلا هسه قاعدة أتمرن اكتشفت الواهس بالتمرين فضل عمار كامل في دول العرب.
0: شنو اخبارك؟
3: تمام يعني هاي الاغاني اللي يعطينا اياها طاقه طاقه
0: زين
3: باور كل ايامنا خميس.
0: انتوا انا متعوده عليكم هاي تمشوها اسبوع وراها بعد تحصل الكوارث.
3: اقول لك انقلبنا حشرات شنو انتهى بعد الموضوع.
0: انت على البارحه
3: نقطه انتهى السطر قفلناه بعد ما بيها مجال.
0: طيب قل لي شنو اخبارك اول شيء؟
3: والله ست انا كل زين الحمد لله.
4: يعني اسمه تارسني العطش مضحك بواهز غيم المطر مرات هم ما ينحسب نعمه بيها عناد روحه ويا الهوى من يفوت اذا يثقل علي لو موت ما شنو
0: زين. يلا احكي لي محمد شنو دائما ما انت تنساه او يضيع منك؟
3: دائما ما انسى وهنا يسبب يعني مشكلة عندهم.
0: لا تنساه مو ما تنساه يمكن أني أحكي مالتي تنساه
3: أسماء الناس اللي أعرفها يعني أحفظ شكله وعرفه وتعاملوا وياه ورا فترة ألقاه بشارع هلا وآكله وشربه بالسلام وبس أرد أتذكر اسمه.
0: تنسى أسماء الأشخاص. أوكي أي
3: أيوة والله
0: القريبين والبعيدين. أبو حمد يعني القريبين والبعيدين.
3: لا القريبين ما لازم.
0: زين شو عجب يعني مت يعني مرة
3: يعني
0: هيك زين.
3: أطب على زوجتي أقولها شلون الصورة هلو.
0: زين حاول تنسى اسم عمار يعني تقدر؟
3: مستحيل هذا.
5: أنا من اليوم مو خير وراح تشوف شكل الخير ما يبشر اجيتك جية المحتاج للقاصة اجيتك سر واسمع صوت قلبك عالي من الخوف وي كل دقة شوف قلاتك تطفى.
0: يلا بعدنا متواصلين. شعبالي راح والله. شنو محمد؟
3: انا ما البس قلادة عما.
0: هاي بيناتكم محمد. يلا باي باي. تحياتي لك محمد اكيد نورتنا شكرا. لا عمي يا كادر عمي دعوفوهم هاي الحجج ما انهم والله دي يتصلون دولة من الكادر كم واحد احنا نعني كادر تخيل يعني مؤسسة كاملة تقعد تنتظر برنامج الساعة واحدة حتى هم يخابرون يعني كموظفين يخابرون احنا. اوكي اكو هيتشي انت راديو ليش مطلعة شكلك؟ يلا نروح فاصل
6: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم. الساعة الآن الواحدة والنصف
7: بتوقيت الرشيد اف ام.
8: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف، سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
7: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: إذن مستمعينا أكيد بعدنا متواصلين وياكم ببرنامجنا وبعدنا بأجوانا الحلوة بيكم ببرنامجنا درس شاغر من راديو الرشيد 91.5 FM. وسؤالي اليوم يقول إنه شنو أكثر شيء أنت دائما ما إنه تنسى أو تضيعة أو يعني مثلا دائما ما تكون عندك خلل بي فاهمني، يعني مثلا السويتش السيارة الموبايل، الشباب خصوصا مرات الجداحة هاي اخو يعني اكثر الرجال دائما ما يضيعون الجداحات، بعد المحفظة، هاي الاشياء. ارقامنا راح تكون جاهزة لكم 07802 عموري ويكي من عيوننا تدلل صدق كذب عموري موت امور امور. يلا الو، هو يعرف شنو. الو
1: الو مرحبا،
0: اهلا مرحب،
1: اهلا بيك عبير الشام.
0: حبيبتي الحمد لله، انت شلونك؟
1: والله الحمد لله
0: نورتينا مية هلا.
1: ما يمكن
0: منو وياي؟
1: وياك هندرين.
0: منو
1: هندرين؟
0: حبيبي نورتينا، اول مره تتصلين بينا صح؟
1: صحيح
0: حبيبي، اهلا وسهلا. يلا قولي لي شنو دائما ما انت تنسيه او تضيعيه، يعني فد شغله؟
1: طبعا السيف الالكتروني.
0: زين
1: دائما يضيع من عندي، يعني ابقى ادور عليه بالبيت ادور يختفي فجاه وبعدين القاه.
0: طبعا تلقيه من تشترين واحد جديد صح؟ اي يعني مشكله كوشيا يعني سبحان الله تختفي من العين، بس من تشترين واحد جديد مباشر تلقيه، ما اعرف ليش. يا طبعا
1: والله يعني ما ادري، بس احس انه هذا الشيء دائما يختفي من عندي ما ادري وين يروح.
0: طيب
1: ادور عليه بالبيت ادور ادور ما القاه.
0: اوكي تحياتي لك عمري هنديري نورتينا حبيبي، شاكره جدا لمشاركتك وياي. شكرا يا قلبي، مع الف سلامه، باي باي. يلا عندنا اتصال.
2: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام،
2: شلون استاذ عبير؟
0: الله يسلمك، انت شلونك؟
2: على الله الحمد لله.
0: عزيزي نورتنا،
2: الله يحفظ الست.
0: يلا قل لي شنو
2: اكثر شيء. مجيد حميد من بغداد. ياس
0: مجيد شلونك، متغير صوتك مجيد.
2: الله يحفظ الست الحمد لله
0: نورتنا. يلا مجيد
2: قل. الله يخليك ست، انا مفتاح البيت عبالك ينهزم من جيبي ما اعرف ليش.
0: ما يريدك ترجع للبيت
2: والله العظيم.
0: احتمال إشارة هذه.
2: شو تقول إشارة ما صدقين والله العظيم، خالين أنا خال مفتاح بيت جيراني بعد ما شيله يعني.
0: زين. أنت تتحدى النصيب والقدر، ده يقول لك يا بنت ترجع للبيت يعني شوف.
2: أي والله.
0: حجة، هاي حجة ضيعت المفتاح اليوم أو فتش يعني ما أدري، مهم رسالة. طيب تحياتي لك حميد، أنا كل الشاكرة اتصالك نورتنا، شكرا عيوني أنت، باي باي نورتنا. يلا اتصال آخر. ألو ألو. يلا اتصال. ألو
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام
3: عيوني، شوكم؟
0: الله يسلمك، أنت شلونك؟
3: ويحفظك الحمد لله بخير.
0: عيون مية هلا نورتنا.
3: نورت هذا نورت.
0: من وياي الاسم الكريم بلا زحمة؟
3: الاسم باقر من البصرة.
0: باقر والله حياك أنت وكل البصرة نورتونا. يلا
3: رحم الله.
0: قولي باقر شنو دائما ما أنت تنساه أو تضيعه؟
3: والله جهازي
0: موبايل،
3: جهازك المرات يعني.
0: مع انه هو فتشي يعني صرنا لابد ما يكون دائما بيدينا، اكو اشخاص ما يفارقهم الموبايل فاهمني، فمو ما ننسى
3: مرات بجيبه هو ما ادري بي ودور عليه.
0: زين. طيب تحياتي لك باقر، يعني كل شاكرة اتصالك نورتنا.
4: لا
0: فوت
4: لك

0: اوكي مستمعينا، بعدنا متواصلين وياكم ببرنامجنا وبعدنا باجواء حلقه اليوم بدرس شاغر. عندنا اتصال. الو،
1: مساء الخير.
0: مساء الورد.
1: هلا عبير، تحياتي لك. تحياتي.
0: هلا عيوني. هلا والله.
1: هلا يا ورد عيون. الله يسلمك،
0: نورتنا. مين
1: كل شيء دائما انساه؟
0: اي
1: انا لا انا مو عندي هذا الشيء. عندي شنو اللي يخليك تنسى؟
0: لا مو يخليك يعني تنسى، اكو اشياء تنساها انت.
1: ما عندي شيء انساه يعني دائما انا.
0: والله عمي زين اذا هيك يعني ابد ما تنسى.
1: بس شنو اللي يخليني انسى دائما؟ من صديقي يجيني واقول يابا بس اعطيني مجال، خاف ناس الشيء.
0: شو حاس مني ثبرك؟ اي احنا نقول عليه العامية
1: يعني منتظرني خلنا نفرض برا ويلح علي.
2: ليش تشذي؟
1: انا راح اكون متاكد 100% راح اسالي شغله والله من الملحه مالته.
0: زين.
1: وسبحان الله من اطلع وانا ناس الشيء اظل بيني وبين نفسي اقول طبعا ناس الشيء اللي غال واتذكر صدق يعني ناس شغله مثلا يعني بالبيت او شوف شلون.
0: طيب.
1: هاي دائما 90% تصير عندي انه ناس الشيء واظل يجي يعني التفكير انه انا ناسي في الشغله طبعا.
0: فاهم. اي بعدين مره في بعض الاحيان الشخص اللي خبصك وكذا وهالاشياء يعني انت ببالك ناسي شيء بس انت ما ناسي شيء.
1: اي صح، هاي هم يعني هاي من كثر ما واحد يفكر زايد يقول ها خاف ناسي شيء. فيظل يفكر هو ما ناسي صح اي شيء. طبعا صحيح.
0: زين تمام. اني كلش اشكرك وسام، نورتني. هلا عيوني. باي باي. هلا والله. من هو وسام؟ صدق وسام راح. يلا عندنا اتصال اخر.
3: الو مساء الخير.
0: مساء الورد. هلا محمد.
3: مساء العافيه عليك على المخرج كادر جميع المستمعين.
0: هلا عيوني، شو اخبارك؟
3: الله يسلمك. اللي شاء الله يجزاكم خير على خير.
0: ميت هلا.
3: الله
0: يسلمك. يلا احكي لي، قل لي شنو الشيء اللي دائما ما انت تضيعه او تنساه؟ شلون؟
3: في عشرة محفظه التليفون هاي الامور لا ما انساها.
0: طيب
3: بس عندي شغله ما اعرف يعني لو انا انجرب يعني ما اعرف اني هاي اخشي انجرب من وراها.
0: زين شنو هي؟
3: انا مدمن مال البرامج هاي تطلع من التلفزيون هاي الامور.
0: اوكي.
3: فلازم الريموت يمي.
0: زين اوكي.
3: انا اخلي الريموت اطلع برا ورا ساعتين اجي ماخذ الريموت.
0: يعني انت تنسى لو هم ياخذوا مثلا او يضمون؟
3: لا انا انسى وين خليته.
0: تنسى وين خليته. اوكي فاهمتك. اي
3: اخر شيء اضطر راح اشتري واحد اجل قديم موجود.
0: زين
3: ما لقيت لحظة عندنا

0: اكبر مشكله. اي صحيح والله.
1: اكبر واحد.
0: انا ما حكيت ما لي علاقه. اوكي
1: لا ما عندك.
0: طيب تحياتي لك محمد، انا كل شاكره اتصالك. عيوني انت ميت هلا، باي باي، نورتنا. زهراء ماشي قلبي، يلا.

0: يلا عدنا اتصال. الو علي موسى امر صدق كذا تدللون والله خوش خوش وجبه اليوم. يلا اتصال. الو الو الو الو الو قطع الاتصال. طيب اوكي مستمعينا بعدنا متواصلين وياكم، تحيه لكل اللي يتابعونا. هسه سؤالي اليوم يقول انه شنو اكثر شيء دائما ما انت تنسى او تضيعه؟ ارقامنا 0780211415 و0780211617 ACCL 0770111115. يلا اتصال. ماكو ماكو. يلا الو.
1: الو مساء الخير.
0: مساء الورد.
1: لو عبير شلونك؟
0: هلا هلا سيوفي شلونك انت؟
1: والله الحمد لله. تحياتي لك المخرج الكادر وكل المستمعين.
0: شكرا كل التحيه لك.
1: عبير
0: عينها
1: 2+2
0: أربعة. ليش أنا كنت أقول والله ما
1: أربعة ما حفظت
0: خربت السالفة خربت من الكبير طلع بعد ما أتابع ولا أشوف ولا أشجعي والله العظيم إيش بيك خربت بعد هي خربت
1: الكبير. إيه خربت طبعا. ألف مبروك كل عشاق المرنجي الملك البحر الرباعية واللعب الحلو واللعب الممتع دول الملوك بعد.
0: إيه خربت عادي يحكي براحتك بالعكس والله لأنه بعد ما
1: خربت هاي أنت جماعة برشلونة أنت ما
0: أنا بالنسبة لي لأنه أنا أحب ميسي فكنت أتابع فاهمني هسه بعد مدام الكبير باي باي بعد خلاص
1: يعني أنتوا ما تشجعون النادي
0: أني أني أني أنتوا منو أنتوا أني أنا مو كل
1: لا أنت جماعة برشلونة كلكم هيك
0: هاي بعد كيفك. يلا
1: والله بعد شو نسوي لكم.
0: اي انا بغيرك. اي
1: بالنسبه للموضوع
0: ان شاء الله يا رب الله يعني يصيبك زهايمر تنسى الفريق تنسى يا رب ان شاء الله امين.
1: شوف عبير خلي بالك والله انسى كل شيء انسى كل شيء ما عدا حب ريال مدريد.
0: انت مجرب الدعوه مو مجربها؟
1: اي عمي والله مجربها اي والله العظيم صدق بس هاي الدعوه لا مو حلوه يا عبير لا تدعين هي دعوات
0: زين.
1: ادعي على غير شغلات مش حب الريال مدريد لا تدعي عليه.
2: شوف ما حاولت تلتفت تفتقد حنيتي مو كنت كل شيء لك لميتك من الهوى وضميتك بريتي
0: منتظر
2: لكن
0: بيتك
2: لك موتي عافيتي تبتعد عني بوقت تعبانة نفسيتي وانا كل شيء امتلكته لك واولها حب
0: سبعدك صغير يا منتظر
1: شنو عمار.
0: يلا سيوفي.
1: عبي شغلات اللي نلموسها مستحيل يعني الحمد لله من هذا النوع الماء ما انساها
0: زين
1: البطمة مساح مال الغرفة ومال كنترة هاي لا او الموبايل شلون انسى يعني هو 24 ساعة استخدامات
0: زين
1: بس مرات الرمز الباسبورت قد اخليه رموز يعني

0: لمنا انسى منا
1: الباسورد؟
0: اي الرقم السري.
1: ايش بي يعني خمس صفار مقصر وياكم؟ اسهل شيء والله العظيم مقصر وياكم.
0: ما اعرف هاي الشغله الوحيده اللي اعاني من عندها.
1: زين
0: يعني فجأة سبحان الله انسى الرمز.
1: طيب
0: الباقي لا ما انسى الحمد لله والشكر.
1: يعني مو الكارثه في بعض الاحيان اذا كان شغلك بي فمشكله.
0: مو هي المشكله اي اكثر من حاله صارت يعني كلش مثل ما نقول الحاجه وفجأة انسى. ظل هيك يعني كلش اتعقد يلا خلي الرقم الجديد.
1: طيب أنا يعني كل الشاكرة اتصالك سيوفي.
0: لا عبير أمانة مال الدعوة هاي ما تشتدعينا بعد
1: أسش عليك أنت دعيتها بعد يعني باي باي.

0: يلا بعدنا متواصلين وياكم اكيد. عدنا اتصال جديد. الو مرحبا.
1: مرحبا تتعبير.
0: مرحبا عيوني. مية هلا. مساءك ورد.
1: مساء الورد عليك وعلى الكادر الجميل.
0: شكرا كلك ذوق.
1: الله يحفظك. مع الحلقة الجميلة والأذواق الجميلة طبعا.
0: تسلم تسلم عيوني.
1: من وياي عبد الله من محافظة بغداد.
0: أهلا وسهلا يا عبد الله. أي عبد الله السؤال يقول شنو الأشياء اللي دائما ما تنساها أو تضيعها؟ يعني تنساها أنت تضيعها أكفد مشكلة أكبر.
1: يعني إحنا أكثر شيء نعاني من عنده هو فصمة السيارة.
0: شنو سويتش السيارة؟
1: أكثر شيء ضيع.
0: مع إنه هي المفروض يعني إيدك اليمنى واليسرى بصراحة. إيدك ورجلك على قولتهن.
1: أكثر شيء نسي هذا.
0: زين. فأنت.
1: تحياتنا للمستمعين والحضرين.
0: شكرا عيوني تحياتي إلك مية هلا. مع ألف سلامة باي باي. يلا اتصال آخر. ألو. ألو. ألو. راح الاتصال. أيه.
2: بين وبين نفسي قد أفكر بيك وأقول إيش معنى أنت الشاغل بموني؟ مو أول عشق خاطر تشل الحال ولا أول جمال شوفك عيوني. سجاها روح يمك ذبت الأسرار. وليش أرجف عليك وينخطف لوني؟
0: يابا يلا اتصال. ألو.
3: ألو.
0: ألو.
3: ألو السلام عليكم.
0: عليكم السلام مية هلا.
3: مساء الخير والعافية عليكم جميعا.
0: شو أخبارك؟
3: خير وانت سالمي.
0: نورتنا عيوني.
3: الله يسلمك ويعزك.
0: يلا احكي لي. شنو الشيء اللي دائما ما أنت تنساه أو تضيعه؟ يعني شغلة أنت دائما تنساها وتضيعها.
3: شو أسولف وانت سالف؟
0: ماشي.
3: لا. لا أنا يضربون المثل بذاك شخصي يعني.
0: صدق؟
3: إيه. والله أذكر لك أول ابتدائي 1985 ست خديجة الله يذكرها بالخير.
0: حيل تذكر. إيه.
3: شلون وقفتنا وها يعني بس بالفترة الأخيرة من كورونا وجاي. قلت أنت شغلات قريبة يعني مرة طابوس درت اشتريت شغلات من الماركت اشتريت صمون وهاي راجع البيت.
0: زين.
3: ما أدري وين طابق السيارة. والبصمة مالتها ما تدق يعني ما تدق غور من أدوات ماكو.
0: أوكي.
3: فنسيت وين طابقها طلعت أنا طابقها بالسايد الثاني المقابل. وشوفيني أباو على السيارة.
0: يعني مو بس مستمعنا ليث ينسى سيارات طلعت تهم تنسى سيارات. حلو حبيت
3: والله. أي والله
0: أكو يعني تطور يعني بالنسيان.
3: أي بالبرن والأسواق على الصف الثاني بس أنا طابق عبور الشارع.
0: زين.
3: فتخيلي نسيت يعني. بس الذاكرة الحمد لله بس أخاف يضرب الرامبة يوم وتوصل الدنيا كلها.
0: زين.
3: أي مشكلة إذا ضرب الرامبة.
0: هي على قولتك فعلا أكو مواقف وأشياء ممكن أنه كانت بالطفولة بفترة الشباب ما ننسى ما ناسيها يعني نتذكر كل تفصيلة بيها بس هسه أكو صح. أشياء ممكن تكون مثل ما أنت قلت قريبة ممكن حتى اليوم صارت بالليل تنسى شنو الموضوع فاهمني فهي والله مشكلة والله ما أعرف يعني لود الحياة صح. لود ما أعرف يعني هي أكو شيء
3: يمكن أنا يعني لا يعني ذاكرتي ممكن مثل مرات أتذكر يعني فد جملة فيلم أنا شايفها فد لقطة معينة فد طريقة لفظ يعني
0: تقص
3: كلمة بطريقة معينة يعني
0: زين
3: يعني ماكو يعني الأكسنت مالته شلون تشاها كذا بس قلت لك هاي من الكورونا وجاي ما أدري صار الإعدادات صار فيها خربطة يعني شغلات طريقة يعني مشهد مثلا تقول لي دي فلان شي وفلان شي تمام
0: ها أنت أبو شهد شلونك ابو شهد؟ عشان ابو شهد صدق كذب ابو شهد قاعد تقول نورتنا والله اسفه ابو شهد انت مشكلتك المشكله يمك ابو شهد مو اني
3: هو كله يمي انا شايل الدعوه اكثر من مكان صوتي مقارب لصوت احد الاصدقاء
0: زين
3: اي حياتنا اليه يعني اكثر من ثاني يتصل على البرامج هو هم مثلي يحب يتصل يعني دائما
0: أيه.
3: البرامج الإذاعية و... أيه. يعني قاسم هلا ومصطفى تفضل جاب يقول هلا أي كذا أبو شهد هلا ومصطفى إيش يعني يخبطوني ظهر صوتي قريب على صوته أو بالعكس
0: اوكي ابو شهد، انا يعني سعيده باتصالك.
3: قدام برشلونه يابا، الله يسلم تهانيات، قدام برشلونه كلش.
0: عوفهم عوض عوفهم، شفت شلون يعني؟
3: اي والله انا اشجع برشلونه من 94
0: حياتي. انا كان عمري 3 سنوات ابو شهد، كان عمري 3 سنوات انا.
3: مو ها اشتروا روماريو البرازيلي تحبه
0: قصدي انت
3: متوقع.
0: انت مش انت تشجع برشلونه؟ تقول من 94 تشجعهم؟
3: اي
0: انا كان عمري 3 سنوات.
3: انت منوره حتى وان كنت 3 سنوات.
0: ولا انا اشكرك.
3: الله يسلمك. دول اشتروا روماريو كنت كلش احبه فشجعت برشلونه وخسروا اول بطوله ويا اي سي ميلان 4 وبقيت احبهم يعني.
0: اوكي.
3: اي شي روماريو ستويتشوف دول يعني القدامه كلش.
0: اوكي. تحياتي لك اني كلش اشكر اتصالك نورتنا. شكرا ابو شهد. عيوني مع الف سلامه. باي باي. حسين محمد الناصر من بريئه كربلاء منك والله العظيم بريئه. يلا اتصال.
4: الو
0: الو ساعدنا انطانا ازمه ثلاثه. الو اهلا ابو عبودي شلونك؟
4: عندي ليش شيء اسمه دير اليوم محمد
0: هذا؟ لا لا يا معود بعد خلاص ايدنا الله كريم.
4: ايوه
0: طيب ابو عبودي شنو دائما انت تنساه او تضيعه او مثلا يعني تغفل عنه دائما عندك في المشكله دي؟
4: زهايمر الطريق، زهايمر الطريق شايفه مثلا من فلكه ودا تفترين ودا تريدين شارع ودسيتي
0: زين
4: تفترين فرتين ثلاثه يلا تلقين الشارع.
0: اوكي
4: قابل فلكه ماكو مثلا تريدين شارع مثلا على الكراده ودا تفترين بعدين يلا تتذكرين فرتين ثلاثه على فكره يلا تندلين هاي. فدائما هاي اجسام طريق يعني دائما صار عندي هاي زهايمر الطريق.
0: فهمتك زهايمر الطريق. اوكي مشكله طبعا زهايمر الطريق لانه انت يعني خصوصا انه انت شغلك يستوجب انه انت تندل كل الطرق وكل يعني المفروض ما تنساها.
4: هو تعرفين لا انا اقول لك يعني هاي تقريبا الساعه العصريه من قد يعني من الصبح للهاي هم شويه هذا شويه يوقف الدماغ يوقف.
0: صحيح والله
4: ينسى يقوم ينسى.
0: طيب طيب انا كلش اشكر اتصالك ابو عبودي.
4: يا تاج راسه منتي
0: فدوى لعينك.
4: ما يرضى
0: فدوى لعينك ابو عبودي تسلم لي.
4: الحشاش شنو قدر قدر حشاش.
0: لا هم حقيقه مثل ما انت قلت هسه انا وعمار بدنا ندخل على الصفحات نباوعهم يعني بعدهم صغار وذول ما اعرف شويه.
4: لا قلت هذا المهندس
0: امورهم مو طبيعيه.
4: هذا وين قاري يا هندسه؟ هندسه ما شارع حش السامع.
0: يلا
4: يلا ان شاء الله خير. تاج راسه منتي عيني.
0: تحياتي لك عيوني.
4: شكرا عمار. استاذ عمار عيني تحياتي. ولا صيح بعد عبير عبير. ورده الله يحفظك.
0: عيوني انت تحياتي لك اكيد نورتني. انا كل شاكره اتصالك. شكرا ابو عبودي.

شموخ أمرا عمري أنت نورتينا حبيبتي، شكرا. أكيد وصلنا لختام حلقتنا اليوم ببرنامجنا. كان السؤال شنو الشيء اللي ما تستطيع أنه يعني سوري، شنو الشيء اللي دائما ما أنت خلينا نقول عليه أنه الضيعة أو تنساه، أو يعني ما أعرف، في بعض الأحيان ممكن تكون أشياء هي مقابل عيننا بس سبحان الله أنه تنسي أو تختفي أو غيرها. ذكر كان قبل يعني يقول لك من تنسى فالشغلة أو تضيعها، يعني ذكى أهاليتنا كانوا يقولون انعل الشيطان 3 مرات، ما أدري فبالتالي يعني هذا الموضوع كان من زمان موجود، إنه في بعض الأحيان تخفل العين عن الأشياء اللي أنتوا مثلا كلش مهمة بحياتكم، وهل قد ما هي مهمة؟ شوفوا على قد ما أهمية الشغلة اللي أنت بدك تنساها أو تضيعها على طول راح تنساها دائما وبكل وقت، بس مو سيارة ليث لحد هذا موضوع سيارة من مدانسة. عموما تحية لكل اللي يتابعونا بحلقة اليوم، أتمنى لكم يوم حلو إن شاء الله. شكرا للجميع، باكر نفس الموعد نرجع نلتقي وياكم 1:00. باي باي.

0: بعد عمليات بغداد تعلن حصيلة واجبات يا أخي الأب وتغبط بطاقة مصرفية وجوازات. بعد سنوات من التخفي مكافحة إجرام بابل تطيح بمتهم هارب وتطوي صفحة جريمة تعود لعام 2018. الرئيس الإيراني لدول المنطقة: لا نسعى للحرب وعدم الاستقرار لا يصب في مصلحة دولكم. توغلات جديدة للقوات الإسرائيلية في الجنوب السوري. طقس العراق: ارتفاع جديد في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
3: المشق موتور،
4: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من المشق موتورز. سيارات BYD بالإماشق موتورز، سيارات BYD بالإضافة إلى موديلات أخرى، وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
3: المشق موتور،
4: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
3: المشق موتور.
4: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام الماشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. الماشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
6: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
5: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا. فانجور على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالـ7:30 الصبح.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
0: تبدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان بيك.
5: الله يحفظك.
4: متمشي وياني.
6: لا تروح يمين، لا تروح يمين ولا تدور يسار، خليك بس على الرشيد، بس على الرشيد، بس على الرشيد، بس على الرشيد.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: بعد غضايج اسمع هاي الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أفهم، نبدأها بأبرز العناوين. الناطق باسم الحكومة: ملف حصر السلاح بيد الدولة يأتي في صدارة أولويات الحكومة. محافظة بغداد تعلن تسعيرة أمبير المولدات لشهر أيلول، الذهبي ب15,000 دينار والليلي ب9,000. الرئيس الإيراني لدول المنطقة: لا نسعى للحرب وعدم الاستقرار لا يصب في مصلحة دولكم. أكد الناطق باسم الحكومة حيدر العبودي أن تكامل السلطات حقق مؤشرات بملف مكافحة الفساد لم تحصل منذ العام 2003، فيما أشار إلى أن عملية انسحاب التحالف الدولي وتسليم المواقع للقوات العراقية تسير بانتظام. وعن ملف حصر السلاح بيد الدولة بيّن أن هذا الملف يأتي في صدارة أولويات الحكومة العراقية ضمن المنهاج الوزاري لكونه يمثل مرتكزا أساسيا لتعزيز السيادة الوطنية. ذكر بيان لوزارة الخارجية أن وزير الخارجية فؤاد حسين استقبل سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى العراق محمد كاظم آل صادق وأسلمه رسالة من وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي. وأكد الوزير حسب البيان أن الحلول السلمية والحوار يمثلان الخيار الأفضل لمعالجة الأزمات بما يحفظ أمن دول المنطقة ومصالح شعوبها. أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن منع هدر 19 مليار دينار مع توقف إجراءات المزايدة على عقار مساحته 550 دونما في الأنبار. وكشفت الهيئة أن الفريق الميداني المؤلف في مكتب تحقيق الأنبار تمكن بعد المتابعة والتحري من تأشير عدة مخالفات مرتكبة في عملية إعلان وبيع عقار يقع ضمن التوسعة المستقبلية لمدينة الرمادي بأقل من قيمته الحقيقية دون استحصال الموافقات الأصولية من مديرية بلدية الرمادي. أعلنت محافظة بغداد اليوم الاثنين تسعيرات أمبير المولدات لشهر أيلول. وقالت المحافظة في بيان أن سعر الأمبير الواحد للتشغيل الذهبي سيكون 15,000 دينار، أما الأمبير الواحد للتشغيل الليلي فسيكون 9,000 دينار. نقل التلفزيون الإيراني عن الرئيس الإيراني مسعود بشكيان قبيل مغادرته طهران متوجها إلى قرغستان للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون قوله: لا نسعى إلى الحرب وهذه رسالة واضحة أعلنها للعالم حتى الآن. وأضاف: لكننا لن نقف مكتوفي الأيدي أبدا في مواجهة أي عدوان وسنرد بحزم على المعتدين. ختام هذه النشرة، هذا تذكير بعناوينها. الناطق باسم الحكومة: ملف حصر السلاح بيد الدولة يأتي في صدارة أولويات الحكومة. محافظة بغداد تعلن تسعيرة أمبير المولدات لشهر أيلول، الذهبي ب15,000 دينار والليلي ب9,000. الرئيس الإيراني لدول المنطقة: لا نسعى للحرب وعدم الاستقرار لا يصب في مصلحة دولكم. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأنيهم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
3: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
3: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذولا التسوليد.
3: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 3:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: المشق موتور،
2: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من المشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
1: المشق موتور.
2: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
1: المشق موتور.
2: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام المشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. المشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. الناطق باسم الحكومة، ملف حصر السلاح بيد الدولة يأتي في صدارة أولوية

الحكومة. وزير الخارجية للسفير الإيراني الحلول السلمية والحوار يمثلان الخيار الأفضل لمعالجة الأزمات. محافظة بغداد تعلن تسعيرات أمبير المولدات لشهر أيلول الذهبي ب 15,000 دينار والليلي ب 9,000. النزاهة تمنع هدر 19 مليار دينار وتوقف المزايدة على عقار مساحته 550 دونما بالأنبار. العمل تعلن إطلاق رواتب متقاعدي العمال المضمونين لشهر أيلول. عمليات بغداد تعلن حصيلة واجباتها خلال آب وتضبط بطاقات مصرفية وجوازات. بعد سنوات من التخفي مكافحة إجرام بابل تطيح بمتهم هارب وتطوي صفحة جريمة تعود لعام 2018. الرئيس الإيراني لدول المنطقة لا نسعى للحرب وعدم الاستقرار لا يصب في مصلحة دولكم. توغلات جديدة للقوات الإسرائيلية في الجنوب السوري. طقس العراق ارتفاع جديد في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وانتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصبح.

انت حياتي خد حنيني عمري ايامي وسنيني بس اضحك لي يا حبيبي ضحكي وحدي بتكفيني كلمي او بسمي وتنهيدي قدم لك روحي على ايدي جدد روحي بروحي جديدي لحظة مو

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 5:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
2: اصعد بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني
4: كم بدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر
6: أنت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك
7: الله يحفظك.

0: الصوت اللي تحبه
1: صار أقرب.
0: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع

0: برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM، إذاعة الرشيد.
1: الرشيد FM 91.5 91.5.
2: ما نسيتك ما نسيتك وانت تدري

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين. الرشيد وياكم.
1: انها السابعه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: المشق موتور،
3: اشتري بالاقساط وبدون كفيل سيارتك من الماشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
2: الماشق موتورز.
3: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
2: الماشق موتورز.
3: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام الماشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. الماشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
4: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
6: ويوصل أكيد،
5: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
6: كلش سهلة.
5: أعلن.
6: أعلن. أعلن.
5: على الرشيد.
6: على الرشيد.
5: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
7: أغاني وأكثر.
8: أغاني وأكثر.
7: الرشيد أفهم.

0: شوي وراجعين خليكم متواصلين. شوي وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: المشق ووتر.
3: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من الماشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
2: الماشق موتورز.
3: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
2: الماشق موتورز.
3: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام الماشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. الماشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
4: وياسان درا صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
6: يوصل أكيد
5: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة،
6: كلش سهلة.
5: أعلن
6: على الرشيد،
5: على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
7: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي وإي مقتله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
8: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
9: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسويلين.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
10: أغاني وأكثر الرشيد أف أم.

0: فضل اكتب رسالة بعد ما تسمع صوت الصفارة. جنات
1: حبيبتي بجد انا اسف، مش عايز احس اني غلطان اني صارحتك، بس صدقيني كل ده كان ماضي وانتهى. اديني فرصة اثبت لك انك اغلى حاجة عندي عشان خاطري، بجد مش قادر اعيش من غيرك.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.

0: علي تأخرت، كل هذا معقول؟ طمني حبيبي بالي يمك، تدري جفوني ما ممكن يغمضون إلا بين أحضاني وضمك. عطرك بي صاير وين ما روح، تشوف الناس بي حتى رسمك، ومن ينطق لساني بغير موضوع يتغير كلامي واذكر اسمك. أخجل وابتسم تفضحني العيون، واني في خيالي جاي أكلمك. طمني حبيبي بالي يمك، طمني يا غالي بالي يمك.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: المشق ووتر،
3: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من الماشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى، وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
2: الماشق موتورز،
3: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
2: الماشق موتورز.
3: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام الماشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. الماشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
4: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكبر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
6: ويوصل أكيد
5: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
6: كلش سهلة.
5: أعلن.
6: أعلن. أعلن.
5: على الرشيد.
6: على الرشيد.
5: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
7: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
8: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
7: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
9: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
7: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
10: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
7: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
11: اللحظات والدقائق والساعات ما تحلى بس ويا الرشيد أف أم 91.5.

0: اليوم شنو مودك؟
1: فانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: فانجور.
0: يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا.
1: فانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور. بانجور. بانجور.
0: بالسبعة ونص الصبح.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. إعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصعد بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
4: ساعدوني
5: كم بدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
6: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
7: انت الكبير
8: يا بعد روح
7: وهنيان نبيك.
8: الله يحفظك.
7: متمشي وياني.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

قالت لي سوية نعيش وقالت لي سوية نموت، تاليها خذت قلبي خذت قلبي نستني نستني وسافرت بسكوت. قالت لي سوية نعيش وقالت لي سوية نموت، تاليها خذت قلبي خذت قلبي نستني وسافرت بسكوت. وعدتني بحضن دافي ووعدتني بقلب صافي، خدعن الظاهر انغشيت ما كنت اعرف الخافي. وفيتهن وفيتهن ترى النسوان بس من تغدر

وعدتني وعدتني بحضن دافي وعدتني بقلب صافي خدعنا الظاهر انغشيت ما كنت اعرف الخافي وفيتهن ترى النسوان بس من تقدر توافي كسرت خاطري وراحت راحت وذبلت بالقلب ورده وخلت اجمل احلامي مثل الماي يتبدل درس وتعلمت منه درس وتعلمت منه بعد ما صدق بوحده ابد

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد 24 ساعة

0: كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد 24 ساعة.